0: سنة. أفضلي. ما بنفسي ما نمينا. غير بده.
1: غير بده.
0: غير بده.
1: غير بده.
0: غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير بده. غير ب

0: بات
1: العب يمين اقرب العظم
0: العب العب العب العب طالب علي العب طالب علي العب طالب سيد علي العب طالب محمد العب طالب العب طالب العب طالب العب طالب العب طالب
2: اول دشداشه ما خيطيتها
3: خيطيتها بروحي انا
2: روحي
3: انت وانا ايدتها من حيث الخياط كوني ايد شغله
4: هذا
3: منها الخياط كوني ايد شغله والله اللي يلبس ما يقدر يشخص الدشداشه حلوه لو قوره
2: صح الدشداشه بيضه كانت
3: لا صفرة واغاني صفرة كانت قبل ابيض ما نلبس بعد اللين هنا هذا السوق بناء أو البنيات بنوا إنه بلاش ما أقل إيش اسمه بعد يأخذ جيرة كان يأخذ جيرة ما يأخذ جيرة يطون الدكان بعد يقصون جيرته نخذين الدكان قاعد Thank you.

نخل شلون حلو نخل كنا نروح بعد من يصير العيد هاي عندنا كل وحده كيسه برقبتنا كيسه برقبتنا ومن 3 أشهر قبل امي وابوي مخلصين قاطهم وهدومهم مسوين السمن وكل شيء نروح وين بكل متري بعد هاي سادين النخل والحشاش الحمار من ناكل الحمير نركب حمار كنا هو بعد وقاري هاي قاري يسحونا يركبونا نسوي عبادان دولابي كنا نقرا عبادان دولابي وهذا ابو ابو النخل كان عبادان دولابي كنا نقول ما ادري شنو قلابي وما ادري نسحسح انه بهذا تعالوا تعالوا نص قران تركبوا نركب شنو النخل هاي المرجوحه بالنخلتين سوي فوق النخل فوق يا با فوق النخل فوق بويا يا نعيمه كل من اسمه بو انا نعيمه امي كانت تسميها نعيمه بويا يا نعيمه يا نعيمه ويسودينا فوق ويجيبنا

0: ساكتي.
1: ايش قد ما رحتي للسوق انتي؟
0: ها؟
1: ايش من يمتى ما رحتي للسوق؟
0: اسبوع انا بعلك. اسبوع.
1: ايه.
0: على وعلى ذاك رمضان نفرش حصير ببطن ليوان. على وعلى قعدات رمضان. اي والله. هيهات الزمان يعود لينا. اي والله ونضحك على الضحكه وعلينا. اي انت يعود اللي الدهر لينا.

0: بس اشرح قول ماكو
1: بلا عندك
2: معك
0: نيل
3: شيش بتشار بيده شنو عندي انا اسامه شعاري وعمي كلب شنو تقول له
4: هاي السيك المال السيد شو يسوي بيدك من الزنبورة زنبورة خراب
5: هو بدل يجي اشتريتها
4: السنة نوبة نوبتين هم روحا كاش عندنا غير المحمرة
6: تدري ليش سموها المحمرة
4: المحمرة والله لا ما عندي معلومات هلقد عليها بس سامع اشياء من عندها
6: سامع اشياء
4: اي أم حمرة ما أدري شلون قالوها أي كل واحد يقول شيء ما ندري والله صدق من ونكذب من
6: ليش يقولونها
4: حمرة أنت سأليني على شارك لا سأليني على أم حمرة
6: أسألك على شهرك شلونه تحب الشهرك
4: الشهرك والله حلو هاي هو والمحمرة فعل شيء ما يفرق كأني عايش بخوزستان كلها عرب مستغرة هنا الحمد لله والشكر
7: شاید یکی از بزرگترین علتهایی که مردم موندن اینه که اینجا رو احساس غربت نمی کنن. فکر می کنن تو شهرشونن چون تمام سنت های خرمشهر آبادان خوزستان توی شهرکه یعنی ما تو هر چی که بگیم این سنت ها رو زنده نگه داشتن
8: کنا عرب کنا فرد لسان فرد جسمه أنا قلت يفرق سوقنا يفرق شيئتنا يفرق كله يفرق عنهم هناك أي مو مثلنا على قلت يقول هناك وين مثل طلعين برا مشهد يفرق عنه
9: ماما أصلا ميتونيد بيرون از شهرك زندگي كوني؟
10: نا
9: اینا که رفتن بیرون شهرک چه حالت داشتن؟
11: دم اکثرم کسانی هم بودن رفتن خوزستان دوباره برگشتن
10: ما اینجا دیگه آشنا شدیم چند ساله از اول جنگ دیگه عادت کردیم
9: الان میتونی بیرون زندگی کنیم؟
10: نه نه
12: Hey!

0: ظليت بس مشتاق لك يا حساب ويا ندام ما قدر يوصل حليت هرموني من الماء يرحمون داروا عليك كلهم شلون بكل جسمه مطعون مطعون داروا عليك كلهم شلون اجاني العيد وانت بعيد عني
1: لو كان عني
0: شو صبر الروح يا لخيب تظني اجاني العيد وانا بطرق الهموم ويا بيت من بعد بيتك يلم فارقني الفرح من يوم فرقاك وتصاويرك يا الاسمر عذبني اجاني العيد